هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. ونستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر له من سورة الإنسان. فإليكم أيها السادة القرآن الكريم.
1: بسم الله.

سيداتي وسادتي، من دلي استمعنا إلى القرآن الكريم ونقدم لكم الآن أيها السادة التعليق. علماء الفلك يكتشفون نجما أزرقا متبهجا في طور التكوين. أعلن علماء فلك هنود بالتعاون مع نظرائهم الدوليين عن اكتشاف نادر لنجم أزرق متبهج في طور التكوين، مما يقدم دليلا مباشرا على كيفية تشكل هذه النجوم. النجوم الزرقاء المتبهجة هي فئة فريدة من النجوم الموجودة في التجمعات النجمية، وتتميز بكونها أكثر سخونة وسطوعا وكتلة من نظيراتها. وقد حيرت علماء الفلك لفترة طويلة في سعيهم لفهم أصلها وتطورها. التفسير الأكثر قبولا هو أن هذه النجوم تكتسب كتلة من نجم مرافق أو من خلال اندماجات نجمية، ما يجدد نشاطها. مع ذلك، لا تزال الأدلة الرصدية المباشرة على عمليات التكوين هذه نادرة للغاية. ولدراسة هذا الأمر قام فلكيون من المعهد الهندي للفيزياء الفلكية، وهو معهد مستقل تابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، بدراسة نظام نجمي ثنائي مميز يدعى TIC 3-2-7-5-4-6-4-8-0 في أنقود كولنتر 226 النجم المفتوح القديم، والذي يقع على بعد حوالي 9500 سنة ضوئية. تم تحديد هذا النظام كمرشح واعد لمزيد من البحث، نظرا لأن خصائصها تشير إلى تفاعل مستمر بين النجمين. جمعت الدراسة منحنيات ضوئية عالية الدقة من مهمة TESS الفضائية التابعة لناسا، مع قياسات السرعة الشعاعية التي تم الحصول عليها باستخدام التلسكوب الكبير جدا الذي يشغله المرصد الأوروبي الجنوبي في شيلي. اكتشفنا أن النجم الأزرق المتخلف يكتسب مادة بنشاط من نجمه المرافق، مما يوفر لمحة نادرة عن نظام نجمي أزرق متخلف في طور التكوين.

وتقدم نتائجنا دليلا رصديا مباشرا لإحدى النظريات الرائدة المقترحة لتفسير أصل هذه الأنظمة. أوضحت أنا بورني سوبرامانيام عضو هيئة التدريس في معهد الفيزياء الفلكية الدولية والمشاركة في تأليف: وجد الباحثون أن النظام الثنائي شبه منفصل، أي أن أحد النجمين قد تمدد بما يكفي ليتجاوز حده الجذبي المعروف بفص روش، مما يدفع النجم المرافق الأقل كتلة إلى نقل المادة إلى النظام النجمي الأزرق المتخلف. ويؤكد هذا النقل المستمر للكتلة من النجم المرافق الأقل كتلة إلى النظام النجمي الأزرق المتخلف أن عملية التجديد لا تزال جارية، مما يجعل هذا النظام أحد أوضح الأمثلة على النجوم الزرقاء المتخلفة المتشكلة التي تم رصدها حتى الآن. كما رصد الباحثون انبعاثا قويا للأشعة السينية من النظام، ويتوقع هذا النشاط الإشعاعي عند تراكم المادة المنقولة من النجم المرافق في النظام النجمي الأزرق المتخلف، مما يؤثر دليلا مستقلا على أن نقل الكتلة مستمر حاليا. أثر تحليل مفصل أن كتلة النظام النجمي الثنائي تعادل حوالي 1.67 ضعف كتلة الشمس، وأنه يكتسب مادة من نجم مرافق تبلغ كتلته حوالي 0.32 ضعف كتلة الشمس. يبلغ متوسط الفترة المدارية للنظام الثنائي 2.11 يوميا، ونسبة كتلته منخفضة حوالي 0.19، ويدور النظام النجمي الثنائي بسرعة تصل إلى حوالي 69.55 كيلومترا في الثانية، يرجح أنها ناتجة عن المادة المكتسبة. وتشير النماذج التطويرية إلى أن انتقال الكتلة بدأ منذ حوالي 5.46 مليار سنة ويستمر حتى يومنا هذا، بينما يقدر عمر الأنقود النجمي نفسه بحوالي 7 مليارات سنة، كما صرح بذلك علي حسن شيك طالب الدكتوراه في جامعة غوهاتي والمؤلف الأول للدراسة وزميل برنامج إنسباير التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الهندية. يقدم هذا الاكتشاف أحد أقوى الأدلة الرصدية المباشرة حتى الآن على تكون الأنظمة النجمية الثنائية عبر انتقال الكتلة، مما يساعد في حل لغز حجر علماء الفيزياء الفلكية لعقود طويلة، كما يوضح رام ساجر عضو هيئة التدريس في معهد الفيزياء الفلكية الدولي والمؤلف المشارك في الدراسة. وبفضل رصد النظام النجمي الثنائي أثناء تكونه يوفر مختبرا فريدا لاختبار نظريات تطور الأنظمة الثنائية وتجديد النجوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالغة الأهمية لفهم تطور التجمعات النجمية والنجوم المتفاعلة في جميع أنحاء الكون. نشرت نتائج هذا العمل في مجلة أسترو فيزيكال جورنال ليترز من تأليف علي حسن شيخ وبيمان جي مهدي وهيتندرا ساركار من جامعة غوهاتي ونابورني سوبرامانيام ورام ساجر من المعهد الهندي للفيزياء الفلكية في بنغلورو وسيرجيو ميسينا من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في إيطاليا وأنوبام بهاردواج وسوسميتا داس من المركز الجامعي الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في بونا وأتيلا بورو من مرصد لوكس في باريس فرنسا ومارينا كونكل من جامعة شمال فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنصار أحمد. من أنباء هذه النشرة: إيران تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في غرب آسيا. القوات الأمريكية والسعودية تنفذ ضربات دقيقة مشتركة ضد جماعات موالية لإيران في العراق. ارتفاع حصيلة القتلى في حملة القمع الوحشية التي شنتها القوات الباكستانية في كشمير الخاضية لسيطرة باكستان إلى 30 قتيلا خلال اليومين الماضيين. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق في حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين في كشمير الخاضية لسيطرة باكستان. إعلان أوغندا عن خلوها من الإيبولا بعد شفاء آخر مريض معروف وخروجه من المستشفى. في دورة ألعاب الكومنولث 2026 فازت الهنديتان هارجندر كور وجولفير سين بميداليات فضية، بينما تأهل 3 ملاكمين إلى الدور نصف النهائي. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. ارتفعت حصيلة قتلى حمل القمع الوحشية التي تشنها الدولة في جنوب كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني إلى 30 قتيلا خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. ووفقا للجنة العمل الشعبية المشتركة، أطلق الجيش الباكستاني النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا يوم الاثنين وخمس آخرين يوم الثلاثاء. وتشهد جامو كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني حاليا موجة من الاحتجاجات ضد السلطات الباكستانية منذ أشهر، وقد وجهت اتهامات للجيش والسلطات الباكستانية بالتحريض على العنف من خلال قمع الاحتجاجات السلمية وتنفيذ حملات اعتقال جماعية وفرض تعتيم إعلامي صارم بقطع الإنترنت لعزل المنطقة عن العالم الخارجي. امتدت الاضطرابات في جموا كشمير الخاضية لسيطرة باكستان إلى مير بور بعد أعمال العنف الدامية في راولاكوت، حيث زعمت العديد من حسابات التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على المدنيين خلال احتجاجات جديدة. أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بمقتل 57 شخصا وإصابة 342 آخرين في أعمال عنف عبر الحدود بين الأول من أبريل و30 يونيو، ونسبت جميع الخسائر في صفوف المدنيين إلى قوات الأمن الباكستانية. وأوضحت البعثة أن الغارات الجوية والاشتباكات البرية كانت الأسباب الرئيسية لتضرر المدنيين، وشملت الخسائر 112 طفلا قتل منهم 26 و40 امرأة قتلت من بينهن 6. أعلن أوغندا رسميا عن خلوها من الإيبولا بعد عدم تسجيل أي حالات جديدة في البلاد عقب تعافي آخر مريض معروف وخروجه من المستشفى في منتصف يونيو. وقد تأكد تفشي المريض الناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس الإيبولا لأول مرة في أوغندا بعد عبور حالات مشتبه بها الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ووفقا للسلطات الصحية

الأوغندية، فإن الحالات الأولى كانت لمواطنين كونغوليين دخلوا أوغندا طلبا للعلاج من مرض تم تشخيصه لاحقا على أنه إيبولا. برزت الهند كثاني أكبر مصدر للبحارة في العالم، حيث تساهم 311,930 متخصصا في المجال البحري في صناعة الشحن العالمية. بحسب تقرير BIMCOICS لقوى العمل البحرية عام 2026، تشكل الهند حاليا 12.16% من القوات العاملة البحرية العالمية، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الفلبين، متقدمة على الصين وروسيا وإندونيسيا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عدة صواريخ باليستية ليلة أمس في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة غرب آسيا. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، وأن القوات الأمريكية لا تزال متقيدة وفي حالة تأهب قصوى. كما زعمت الولايات المتحدة أن أكثر من 30 هجوما جويا بطائرات مسيرة موجهة من الحرس الثوري الإيراني نفذت خلال 72 ساعة الماضية. شنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة في العراق، مدعية أن جماعات موالية لإيران تلقت توجيهات من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. وقد قصفت طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة في شرق العراق. كما زعمت الولايات المتحدة أنه خلال الفترة في فبراير إلى أبريل من هذا العام نفذت جماعات موالية لإيران أكثر من 600 محاولة هجوم على مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق. عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعان منفصلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس، وقد وقد كلا الاجتماعين خلف أبواب مغلقة في المكتب البيضاوي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اختتم الرئيس ترامب اجتماعاته مع الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء نتنياهو، وكان كلا الاجتماعين إيجابيين ومثمرين. ترأس رئيس الوزراء ناريندر مودي الاجتماع الثاني رفيع المستوى مع أمناء الحكومة في مقر إقامته أمس، واستعرض خلاله خطة العمل المستقبلية للوزارات والإدارات المعنية بالمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا. ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كوماموتو الجنوبية في اليابان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتضرر الطرق وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا. وأفادت التقارير بوجود عدد من الأشخاص محاصرين داخل مركز تجاري منهار جزئيا. اقتمع متظاهرون في ليبيا مجمعا حيويا للطاقة قرب طرابلس وقت مظاهرات مناهزة للحكومة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، مما أثار مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد. أمرت السلطات الفرنسية بإجلاء نحو 4,000 شخص من المناطق الساحلية من المناطق السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، حيث حددت درجات الحرارة المرتفعة بإعادة إشعال حريق هائل خرب بوردو. وقد تم احتواء حريق جيروند الذي التهم نحو
أربعمائة وعشرين كيلومترا مربعا، ولكنه لم يحاصر بعد.

التقى سفير الهند لدى اليونان رافي شنكر بالفريق ديموس تينيس غريغور ياديس رئيس أركان القوات الجوية اليونانية، وناقش مبادرات التعاون الجارية بين القوات الجوية للبلدين. حذرت إيران من أنها ستمنع مرور السفن التجارية التابعة لشركات ودول تستخدم أصولها المجمدة لتعويض الأضرار الناجمة عن النزاع الأخير في غرب آسيا. ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء الإيراني، انتقدت إيران الولايات المتحدة بشدة لسعيها إلى استخدام وصولها المجمدة لتعويض السفن المتضررة خلال ما وصفته طهران بالحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية. في دورة ألعاب الكومنولث 2026 المقامة حاليا في غلاسكو، حققت الهند نجاحا باهرا آخر، حيث فازت رافية الأثقال هرجندر كور وعد المسافات الطويلة غولفير سينغ بالميداليات الفضية، بينما ضمن ثلاثة ملاكمين هنود للبلاد ميداليات برونزية على الأقل بوصولهم إلى الدور نصف النهائي أمس. في منافسات الرماية فاز الصناعي الهندي سونام أوتار ماسكار وهيمانشو ديلون بالميدالية البرونزية في مسابقة الفرق المختلطة لبندقية الهواء المضغوط 10 أمتار ضمن بطولة كأس العالم لرياضة الرماية المقامة حاليا في هانغ تشو الصين، وبذلك ارتفع رصيد الهند من الميداليات في البطولة إلى 4 ميداليات تشمل ذهبية وفضية وبرونزيتين. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار.

سيداتي وسادتي من دلهي، نقدم الآن نشط الأخبار الثانية والأخيرة. ارتفعت حصيلة قتلى حملة القمع الوحشية التي تشنها الدولة في جموا كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني إلى 30 قتيلا خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. وفقا للجنة العمل الشعبي المشتركة، أطلق الجيش الباكستاني النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا يوم الاثنين وخمسة آخرين يوم الثلاثاء. وتشهد جامو كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني حاليا موجة من الاحتجاجات ضد السلطات الباكستانية منذ أشهر. أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بمقتل 57 شخصا وإصابة 342 آخرين في أعمال عنف عبر الحدود بين الأول من أبريل وثلاثين يونيو، ونسبت جميع الخسائر في صفوف المدنيين إلى قوات الأمن الباكستانية. وأوضحت البعثة أن الخارات الجوية والاشتباكات البرية كانت الأسباب الرئيسية لتضرر المدنيين، وشملت الخسائر 112 طفلا قتل منهم 26 و40 امرأة قتلت من بينها 6. أعلن رسميا خلو أوغندا من الإيبولا بعد عدم تسجيل أي حالات جديدة في البلاد، أقبى تعافي آخر مريض معروف وخروجه من المستشفى في

منتصف يونيو. وقد تأكد تفشي المرض الناجم عن سلالة بونديبو جيو النادرة من فيروس الإيبولا لأول مرة في أوغندا بعد عبور حالات مشتبه بها الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. برزت الهند كثاني أكبر مصد للبحارة في العالم، حيث تساهم ب 311,926 متخصصا في المجال البحري في صناعة الشحن العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عدة صواريخ باليستية ليلة أمس في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة غرب آسيا. وشنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة في العراق، مدعية أن جماعات موالية لإيران تلقت توجيهات من الحرس الثوري الإيراني لمواجهة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس. وقد عقد خلال اجتماعين خلف أبواب مغلقة في المكتب البيت أبي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: اختتم الرئيس ترامب اجتماعاته مع الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء نتنياهو، وكان كلا الاجتماعين إيجابيين ومثمرين. ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاجتماع الثاني رفيع المستوى مع أمناء الحكومة في مقر إقامته أمس، واستعرض خلاله خطة العمل المستقبلية للوزارات والإدارات المعنية بالمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم هنا دلهي.

إذا حملت القمع التي تشنها إسلامباد ضد المتظاهرين السلميين في جامعة كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وفي غضون ذلك ألغت السلطات الباكستانية تراخي 13 مدرسة خاصة في جامعة كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية بدعوى طور إدارتها وموظفيها وطلابها في الاحتجاجات المستمرة. ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة منطقة كوماموتو في جنوب غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. استمرت عملية الإنقاذ مع تزايد أعداد المصابين وحجم الأضرار وعمليات الإجلاء واسعة النطاق. صرحت الوزيرة ساناي تاكشي أن حصيلة الضحايا ارتفعت عن القتلى 3 الذين أعلن عنهم مباشرة بعد الزلزال يوم الثلاثاء. حضرت من أن فرق الإنقاذ تسابق الزمن للوصول إلى الأشخاص العالقين تحت الأنقاض. تجد إشارة إلى أن الزلزال وقع في وقت متأخر من بعد الظهر الثلاثاء، وكان مركزه على ما بعد حوالي 20 كيلومتر.

وسبع فضيات وثلاث أرنزيات. سيدي وسيداتي تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. تم تدشين سفينة ماشي إلى بانتنم وهي السابعة من بين ثمانية سفن مخصصة للحرب المضادة للغواصات في المياه الضاحلة التي تبنيها شركة كوشين لبناء السفن المحدودة لصالح البحرية الهندية. أفادت وزارة الدفاع بأن السفينة مجهزة للقيام بمهام المراقبة تحت الماء وعمليات الحرب المضادة للغواصات والعمليات البحرية منخفضة الحدة، فضلا عن امتلاكها قدرات خاصة بحرب الألغام. أضافت الوزارة أن السفينة ستسهم في تعزيز الدفاع الساحلي وتطوير الوعي بالمجال البحري. يعد هذا المشروع الذي تتجاوز

الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية، فلنستمع إليها ونتمتع بها بصوت الفنان هنود.

مستقل تابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا بدراسة نظام نجمي ثنائي مميز يدعى TIC 3275546480 في أنقود كولنتر 226 النجمي المفتوح القديم، والذي يقع على بعد

كتلته منخفضة حوالي 0.19، ويدور النظام النجمي الصناعي بسرعة تصل إلى حوالي 69.55 كيلومترا في الثانية، يرجح أنها ناتجة عن المادة المكتسبة. وتشير النماذج التطويرية إلى أن انتقال الكتلة بدأ منذ حوالي 5.46 مليار سنة ويستمر حتى يومنا هذا، بينما يقدر عمر الأنقوض النجمي نفسه بحوالي 7 مليارات سنة، كما صرح بذلك علي حسن شيك طالب الدكتوراه في جامعة غوهاتي والمؤلف الأول للدراسة وزميل برنامج إنسباير التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الهندية. يقدم هذا الاكتشاف أحد أقوى الأدلة الرصدية المباشرة حتى الآن على تكون الأنظمة النجمية الثنائية عبر انتقال الكتلة، مما يساعد في حل لغز حجر علماء الفيزياء الفلكية لعقود طويلة، كما يوضح رام ساجر عضو هيئة التدريس في معهد الفيزياء الفلكية.

أكرمه وبذلهما خطيرا، فغزا معه كفار الهند وسكن بأرض بنغال مع أخيه نظام الدين. أدركه القاضي منهاج الدين وعثمان بن محمد الجوزجاني صاحب الطبقات سنة 41 و600، وروى عنه أخبار الخلج في كتابه بهاء الدين طغرل المعزي. الأمير الكبير بهاء الدين طغرل المعزي المنسوب إلى شهاب معز الدين محمد بن سام الغوري كان من مماليكه وخدمه زمانا وغزا معه في بلادهم، فتح قلعة تكتر فولاه الشهاب على ناحية وفصص الأمور وأحسن إلى الناس وغمرهم بإحسانه ووجوده، وكان من أجواد الدنيا عادلا باذلا كريما حسن عقيدة كثير خيرات محبا لأهل العلم محسن إليهم. مات في أيام قطب الدين أيبك كما في طبقات ناصري. الشيخ القاضي ظهير الدين الدهلوي. الشيخ العالم الفقيه القاضي ظهير الدين الدهلوي أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية، كان يدرس ويفيد بدار الملك بدله في عهد السلطان غياث الدين بلبن، أخذ عنه خلق كثير كما في تاريخ فيروز الشاهي للقاضي ضياء الدين البرني. الشيخ عبد الرشيد الكيتلي. الشيخ الصالح عبد الرشيد بن نصير الدين القرشي المدني ثم الهندي الكيتلي أحد الرجال المعروفين بالفضل والأصل.

لك بربادي في أخبار الصياد باسمي. وقال عبد الصمد أنه كان النجم الشيخ زين العابدين بن عبد الرزاق بن سيد الإمام عبد القادر الجيلي والله أعلم، وكان شديد التعبد ذا كشوف وكرامات ترك والتجريد يذكره الشيخ نظام الدين محمد البدايوني بالخير كما في فوائد الفؤاد، مات سنة 38 و600 كما في خزينة الأسفية. الشيخ عبد العزيز بن محمد الدمشقي الشيخ العالي.

العالم الكبير العلامة عبد العزيز بن محمد الإمام نجم الدين الدمشقي ثم دهلوي أحد العلماء المبرزين في العلوم الحكامية، أخذ عن الإمام فخر الدين الرازي صاحب المباحث المشرقية وقادم الهند، فاغتنم قدوم الملوك الأمر، وكان السلطان غياث الدين بلبن يتردد إليه في كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ويحظي بصحبته. الشيخ عبد العزيز علمبردار المكي. الشيخ الصالح المعمر عبد العزيز الصالحي المكي المشهور عبد الله علمبردار، أي صاحب اللواء النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه أدرك زمان الخليل ومن بعده من الأنبياء، وقيل إنه لم يدرك الخليل، أدرك عيسى بن مريم فآمن به، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده ولازمه وصار من أهل الصفة، ثم نسافر معه في أحد غزواته وبيده لواه صلى الله عليه وسلم، غلبت عليه الحالة فتأخر عنه صلى الله عليه وسلم في إحدى منازل السفر واستغرق فلم ينتبه 40 سنة. فلما ورد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك المقام في حرب الجمل أو حرب الصفين، انتبه من ضوضاء الناس وسأل عنه.

أنا القلندر السربوري في الغوثية، قال الرافي، وكان له الشيخ عبد العزيز المكي 4 قبور، وفي كل قبر مكث 40 سنة، والناس يتحدثون أنه توفي وهو لم يتوفي، ويخرج من قبره ويده على وجه الأرض، كذا فعل 3 مرات، وقد يخرج من قبره بعد 40 سنة. والرابي هذا الفقير، هذا القبر الذي كان عنده قبر الشيخ الإسلام فريد الدين، ومن هذا القبر يخرج، انتهى. قال الشيخ تراب علي الكاكوري القلندري في أصول المقصود أنه يخرج في زمن المهدي الموعود كما كان أصحاب الكهف انتبهوا من الرقود بعد 309

محمد بن حسن بن سرداب ثم بخروجه إلى الدنيا ويؤمن برحمة علي وهو لا إله يسر فيهم العلاج انتهى. وأما وجود الشيخ عبد العزيز المكي وكونه من الأولياء فليس مما ينكر عليه، والله أعلم بالصواب. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم الحديث وبهذا ننهي الحديث. أيها المستمع الكرام، قدمنا لحضراتكم الحديث. أنا الأول محمد أن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة، فلنستمع إليه وتمتع به وسعادة فن الهنود بما فيه محمد رفيع وباول سوبريو الكياغنيك. فإليكم هذه الأغاني.

مجلس النواب الهندي لوك سبا يقر مشروع قانون مكافحة تسريب أوراق الامتحانات ويقترح عقوبات صارمة للحد من الممارسات غير المشروعة. وفي ألعاب كامنويلث 9 ملاكمين هنود يضمنون ميداليات بعد التأهل لنصف نهائي. البحرية الهندية تدشن سفينة ماشي لامباتنم المخصص للحرب المضادة للغواصات لتعزيز الدفاع البحري. السعودية تعلن اعتراض طائرات مسيرة تلقتها ميليشيات مدعومة من إيران. وكيل وزارة الخارجية الهندي فيكرام ميسري يستعرض العلاقات الهندية الصينية خلال زيارته بكين. في ليبيا محتجون يهاجمون مجمع الغاز وسط مخاوف من انقطاع شامل للتيار الكهربائي. إيران تعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ومنشآت أخرى في الأردن. والهند تصبح ثاني أكبر مؤرد للبحيرة في العالم.